غدوش ناد كبيدي جاش اللي خانا برفمي جاس هندوشات برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبراك دي كبي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبايا بتسي كانو غيبي سخما فتعادو جمو تسو كانك برنجي تسلنا ما موتر سخت سانسي بار متساشي سليف مت اندر صوت الدرك